0: انا شاب متكتك اصلي مرتب
1: ببلاط ببلاط انا عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش نفوت ع مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيش بدك جيش نسيطر هيلوكوبتر وضعك دهور نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور
0: حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فلع جمعه ولا عمري كده بسم النار ما بتدور فج الدور امك استنى شوي
1: الازمه نروح بلش يطلع ضايع عبط في ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي
0: كواف كواف
1: وكواف قشنون طبقة طلقة الرعب اطلق نكلك شدة ده بتمسخر وقت نكلك شدة ده بتعلق وكواف قشنون طبقة طلقة العب طلقة الصدقة طلقة الملكة ده طلع ملي

الو نصكم كلكم جواسيس هيكين علينا فطاح اللي تاذى الزمن الصعب المر اللي فيه احتدم الجدل وبطل حدا يحكم على حدا ففطاح اللي تاذى الزمن المجروح الى قدر انا بمشي بلا روح على رب اتوكل انا نوح صوتنا صوتنا صوتنا